0: mereka ahlul balad. Kenapa Anda enggak tanya? Sampaikan kepada ayyuha ashabul fadilah, Syekh fulan, Syekh fulan, ulama fulan, kami mendengar di Yaman adanya majlis ini, kami belum tahu hakikatnya. Kami memahami seperti ini, majlis itu apakah benar? Mohon bimbingannya. Hakadha, bukan berfatwa dari Yaman dan menuntut Malik Abdullah untuk bertaubat. Allahu Akbar. Nah, nanti akan ada pembahasan tentang masalah ini ketika kita memasuki salah satu poin kesepakatan hadza Muhammad Ar-Raimi dengan kaum Syiah Rafidhah pada faqrah wa hurriyatul fikr wal wa tsaqafa maqfulatun lil jami'. Kebebasan berpikir, berakidah, ya, itu dijamin untuk semua pihak. Nanti kita akan tahu sejauh mana kebodohan Muhammad al-Imam dan juga tasarru'nya, tidak tahu tentang kadar dirinya. Barakallahu fikum, naktafi bihadha al-miqdar, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum itu, afwan, akh bertanya tentang ada amanah dari ayahnya untuk bertanya tentang al-ikhlas. Kaifa tariqat al-ikhlas? Bagaimana caranya bisa ikhlas? Allah, ini jawab pertanyaan juga Anda sulit jawabnya. Karena Anda sendiri juga kesulitan untuk bisa ikhlas. Barakallahu fiik. Problem antum itu problem Anda. Nah, ini problem bersama. Nah, problem bersama. Untuk bisa ikhlas, ini problem bersama. Namun secara global, pertama, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah untuk kalbu kita dipertahankan di atas ikhlas. Yang kedua, barakallahu fikum, talabul ilmi, mengenal asma'ullah wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini akan membantu kita untuk terus ikhlas biiznihi jalla wa ala. Yang ketiga, musahabatul mukhlisin, untuk berkawan dengan orang-orang mukhlisin. Naam, yakni fi dhahir, nampak dia mukhlis, ma fi qalbihi bainahu wa bain rabbih. Naam, wallahu a'lam bis-shawab. Hadha wa sallallahu sallam wa
1: baraka, alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد نستأنف درسنا في كتاب الشريعة للإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى بعد أن توقفنا مدة ونحن ما زلنا في الجزء الخامس من هذا الكتاب المبارك وفي هذا الجزء كسابقه من الجزء الرابع يتكلم فيه المؤلف رحمه الله حول مسألة الإيمان بالقدر وقد ذكر فيه أبواباً وقد مضت بنا قراءتها فقبل أن نواصل قراءة هذه الأبواب في هذا الجزء نذكر ما قد مضى من الأبواب السابقة فالباب الأول في هذا الجزء يقول فيه المؤلف رحمه الله باب ذكر السنن والآثار المبينة بأن الله تعالى خلق خلقه من شاء خلقه للجنة ومن شاء خلقه للنار في علم قد سبق ثم أردفه بالباب الثاني بقوله باب الإيمان بأن الله تعالى قدر المقادير على العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض ثم باب الإيمان بما جرى به القلم مما يكون أبدا وبعده باب الإيمان بأن الله تعالى قدر على آدم المعصية قبل أن يخلقه ثم باب الإيمان بأن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه ثم باب الإيمان بأنه لا يصح لعبد الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره لا يصح له الإيمان إلا به والباب الذي سنقرأه في هذه الليلة هو قوله رحمه الله باب ما ذكر في المكذبين بالقدر باب ما ذكر في المكذبين بالقدر يذكر فيه المؤلف رحمه الله أحاديث أكثرها مرفوعة وسيأتينا إن شاء الله كلام وتعليق والدنا المحدث ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى فقال رحمه الله تعالى حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا زكريا بن منظور قال حدثنا أبو حازم عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم هذا الحديث والذي سيأتي بعده في إسناده مقال ولكن خلاصة القول في هذه الأحاديث يقول عنه إمام المحدثين في عصرنا الحاضر الإمام الألباني رحمه الله يقول إنما صححت الحديث مع ضعف إسناده لشواهده المتقدمة من حديث جابر وحذيفة وابن عمر كما في كتابه رياض الجنة فهذا الحديث كما سمعتم حكم عليه الإمام الألباني بالحسن ومثله كلام شيخنا حفظه الله تعالى يقول في شرحه قال وفي هذا الباب ساق المؤلف عدداً من الأحاديث منها ما يرتقي إلى درجة الحسن ومنها الضعيف الذي لا ينجبر من هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله يقول الشيخ عنها منها ما يرتقي إلى درجة الحسن ومنها الضعيف الذي لا ينجبر لا يتقوى بغيره من الأحاديث الضعيفة في هذا الباب لشدتي ضعفه لشدتي ضعفه وعلى كل حال قد سمعنا جميعا كلام أئمتنا فهذا الحديث له أصل مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وأخبرنا الفريابي قال حدثنا ناصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا زكريا بن منظور قال حدثنا أبو حازم النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس والقدرية مجوس هذه الأمة فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. نقرأ هذه الأحاديث ثم نتكلم عنها بشيء من كلام أئمتنا بإذن الله تعالى. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق قال حدثني أبو مصعب قال حدثنا الحكم بن سعيد السعيدي من ولد سعيد ابن العاص عن الجعيد ابن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في آخر الزمان قوم يكذبون بالقدر ألا وأولئك مجوس هذه الأمة فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال رحمه الله وأخبرنا الفريابي والفريابي أكثر أو أكثر المؤلف رواية عنه بل أكثر شيخا رواية عنه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عليم الشام عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عنت أبي زبير أبو الزبير مدلس وقد عن عنها هنا من العلماء من يرى صحة عن عنته ومنهم من يرى أن عن عنته في صحيح مسلم تقبل وفي غيره لا تقبل فعلى كل حال هذا الحديث قد جاء من عدة الطرق. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مجوس هذه الأمة المكذبون بالقدر فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن مكحول عن أبي هريرة وهذا إسناد منقطع لأن مكحولا لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة مجوس وإن مجوس هذه الأمة القدرية فلا تعودوهم إذا مرضوا ولا تصلوا عليهم إذا ماتوا. قال رحمه الله وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد هو الصواب بالتشديد بن حماد نعم الصواب بالتشديد عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبا الحسن قال حدثني جعفر بن الحارث عن يزيد بن ميسرة الشامي عن عطاء الخراساني عن مكحول عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة مجوسا وإن مجوس هذه الأمة القدرية فلا تعودوهم إذا مرضوا ولا تصلوا على جنائزهم إذا ماتوا. نعم. فقوله إذا نعم فلا تشهدوا يعني إذا ماتوا فلا تشهدوا المراد به لا تصلوا. نعم. لا تصلوا على أمواتهم أو جنائزهم. هذه الأحاديث المتقدمة معناها واحد، فيه التحذير من أهل البدع، وهنا المذكور هنا القدرية، تحذيرا شديدا، بل فيه مشروعية الهجر، ليس مجرد التحذير بل الهجر. وهذا الهجر لا يكفي في حالة حياتهم بل حتى وموتهم، هذا الهجر مستمر إلى أن ماتوا، وهم القدرية عباد أهل عبادة، القدرية عباد يقومون الليل ويصومون النهار ويتصدقون ويذكرون الله ليل نهار، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وقد ذكرنا مرارا عندما ذهب حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر حاجين أو معتمرين، فوفقا للقاء بعبد الله بن عمر بن الخطاب، فاكتنفا أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، فقال يا أبا عبد الرحمن، وهما حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر من علماء البصرة، والبصرة أول خروج القدرية منها، فقال يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم ويذكرون من شأنهم أي من أخلاقهم وعبادتهم وأذكارهم وصلاتهم وصيامهم، لا تظنوا أن القدرية في تلك الأيام مثل القدرية في هذا العصر، الذين لم تظهر منهم سيمة العبادة، القدرية في هذا العصر أسوأ من هذه الناحية من هؤلاء القدماء من هذه الناحية، بل ذكر لنا أن كثير منهم لا يصلون، فانظروا إلى هذا يا أيها السلفيون، ماذا أرشدنا نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوا، أي لا تأتوا إليهم لعيادة مرضاهم، لا، مع أن عيادة المريض من حقوق المسلم علينا كما ثبت ذلك، ولكن لا تشرع عيادة مرضى المبتدعة، المبتدع لا يأتي أحد إليه حتى ولو لعيادة المريض منهم، وقد نبهنا هذا كثير من علمائنا، وفي سير سلفنا الصالحين ما يدل على ذلك بكثرة، فقال وإن ماتوا فلا تشهدوا أي لا تصلوا على جنائزهم kama fi ar-riwayatil ukhra. La tusallu ala janaizihim. Istamarra al-hajr ila an matu. Wal hajr la yushra' min ajli faqat hidayat al-mahjur, hidayat al-mubtadi'. La, hidayat al-mahjur ghayatun min ghayat al-hajr. Idza lam tatahaqqaq dhalik فهناك مصلحة أخرى وغاية أخرى وهي عدم اغترار المسلمين بهذا المبتدع، لأنك إذا لم تهجره اغتر الناس يظنون أن هذا المبتدع رجل صالح تجوز مجالسته وأخذ العلم عنه، لأنك لم تهجر أيها السني، لأنك لم تهجره، فالناس يظنون أنه على خير. هذه هي المصلحة أو الغاية الثانية من الهجر. والغاية الثالثة سلامة الهاجر الذي هجره، سلامة قلبك يا أيها السلفي. فإنك إذا سلمت على مبتدع واحترمته وكلمته وجالسته يوشك أن يصيب قلبك من مرضه، من بدعته، فيمرض قلبك. فهذا الهجر ما يسمى بالهجر الوقائي، من أجل الوقاية لك من شبهات ذلك المبتدع. فأخطأ من قال بل يدندن من أتباع الرحيلي وأتباع الحلبي أن الهجر غايته الأكثر أو الأكبر هو هداية المهجور. إذا لم تتحقق هذه الغاية أو هذه المصلحة لا يجوز لك الهجر. من أين لك هذا؟ انظروا هذا الحديث، انظروا إلى هذا الحديث، كيف النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإذا ماتوا فلا تصلوا على جنائزهم. قد مات، أين تلك المصلحة؟ وهي مصلحة المهجور وهدايته. لا يكون هذا إلا لمصلحة غيره، مصلحة المسلمين عموما ومصلحة هذا الهاجر. قال وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وقوله القدرية مجوس هذه الأمة، يقول شيخنا ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله في شرحه، قال وهذه الأحاديث فيها بيان ضلال منكري القدر وأنهم مجوس هذه الأمة لا يعاد مرضاهم ولا يصلى على موتاهم. وتقدم أنهم قسمان، أي القدرية قسمان، تقدم في الأبواب المتقدمة. الأولون أي القدماء منهم الذين ينكرون علم الله السابق بالمقادير. القدرية الأولى Al-qudama minhum humul ladzina yunkiruna ilma Allah bi madza as-sabiq minal maqadir. Wa anna Allah la ya'lam illa ba'da wuqu'ihi. Illa ba'da wuqu'ihi. Wahaulai hadha sinf man hum alladhina yunkiruna ilma Allah bil maqadir. Qala wahaula kaffarahum as-salaf duna khilaf bainahum. Kuffar al-qudama minal qadariyah. قال والمتأخرون منهم وهم الذين يخرجون أعمال العباد ولا سيما المعاصي عن مشيئة الله. من هم؟ الطائفة الثانية منهم المتأخرون هم الذين يخرجون أعمال العباد ولا سيما المعاصي عن مشيئة الله. وأن أفعال العباد حادثة ليست من عند الله أي ليس من خلق الله وأن الله لم يشأ ذلك وأن الله لم يخلقه فجعلوا العبادة خالقين لأفعالهم جعلوا العباد خالقين يخلقون أفعالهم فجعلوا لله ندا من هذه الحيثية. قال الشيخ وسبب تسميتهم بِمَجُوسِ هَذِهِ الْأُمَّةِ هُوَ مُشَابَهَتُهُمْ لِلْمَجُوسِ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ لِلْعَالَمِ إِلَهَيْنِ إِلَهَ الْخَيْرِ وَإِلَهَ الشَّرِّ. المجوس من عقيدتهم أنهم يعتقدون أن للعالم إلهين، إلها يخلق الشر والآخر يخلق الخير. فهؤلاء القدرية يضاهون أو يشابهون المجوس من هذه الحيثية، فقالوا أن العبادة هم الذين يخلقون أفعالهم ليس الله عز وجل. نعم. فكأنهم أي العباد خالقون وربنا خالق، فجعلوا لله ماذا؟ نظيرا وشركا وندا. نقل الشيخ حفظ الله تعالى كلام الإمام الخطابي في معالم السنن، قال إنما جعلهم مجوسا لمضاهاة مذهبهم أي لمشابهة مذهبهم. مذاهب المجوس في قولهم بالأصلين وهما النور والظلمة. يزعمون أي المجوس أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة، وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله والشر إلى غيره، والله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر، La yakunu syai'un minhuma illa bimasyiatih. La yakun syai'un minhuma minal khairi wasyarr illa bimasyiatillahi tabaraka wa ta'ala. Qala wa khalquhu asyarra syarran fil hikmah ka khalqihi al khaira khaira fa innal amrayni jami'an mudafani ilaihi ay ila Allah khalqan wa ijadan. Intabihu. Fa innal amrayn al khair wal syarr mudafani ila Allah khalqan wa ijadan, ay anna Allah alladhi khalaqahuma wa awjadahuma. Thumma qala al-Khattabi wa ila al-fa'ilina, ay min al-ibad, wa ila al-fa'ilina lahuma, ay lil khairi wal syarri fi'lan wa iktisaban. أي أنهم هم فاعلون ليسوا هم خالقين لأفعالهم. فلهذا جاء في الحديث المعروف في دعاء الاستفتاح تباركت وتعاليت والخير كله إليك والشر وليس الشر إليك. أي معنى لا ينسب إلى الله اكتسابا، إنما ينسب إلى الفاعل وهو العباد. أما الذي ينسب إلى الله خلقا وإيجادا، أي أن الله الذي خلقهما الخير والشر. ومما يدل على أن الله خلق أفعال العباد قوله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون، أي والله خلقكم وأعمالكم. نعم، والله خلقكم وأعمالكم، إن كل شيء خلقناه بقدر. إن كل شيء، والكل من ألفاظ العموم، ولا يأتي من يخصص هذا العموم في باب أفعال العباد. إذن أفعال العباد داخلة في هذا العموم. إن كل شيء خلقناه بقدر. نكتفي بهذا القدر، وبقيت هناك أحاديث في هذا الباب نكملها إن شاء الله في درسنا الآتي بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
2: حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، sebelum kita melanjutkan pada poin pembahasan berikutnya terkait kemungkaran-kemungkaran abatil yang ada pada wathiqah Muhammad al-Imam bersama Asy'ar Rafidhah, masih terkait dengan yang sebelumnya, ingin kita mendengar kali ini jawaban dan penjelasan Syekh Muhammad al-Imam Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizahullah terkait khutbah Muhammad al-Imam pada tarikh 15 Syawal, kurang lebih sebulan yang lalu, maka Syekh Hafizahullah Ta'ala 10 hari sesudahnya atau 9 hari sesudahnya memberikan jawaban terkait khutbah yang menunjukkan bahwa Muhammad al-Imam tetap pada kesesatannya yang sebelumnya, tidak sedikit pun rujuk atau menyesalinya. Lebih parahnya, pada khutbah tersebut mengandung beberapa kebatilan yang semakin menguatkan kesesatannya. Berikut Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam sebuah jawaban ringkasnya yang di sini berjudul An-Nush wal Bayan litajawuzat Muhammad al-Imam fi khutbatihi a'fan nasu qatlatan ahlul iman. Nasihat dan penjelasan terkait sikap-sikap yang melampaui batas atau berbagai perkara yang Muhammad al-Imam melampaui batas dalam khutbahnya yang diberi judul A'fan nas atau a'fun nas qatlatan ahlul iman, bahwasanya manusia yang paling selamat, paling terhindar dari pembunuhan adalah ahlul iman. Beliau mengatakan setelah bismillahirrahmanirrahim, ini dinukil tentunya, jawaban Syekh ini secara lisan dinukil oleh Syekh Fawaz bin Ali Al-Madkhali hafizahullah. Beliau mengatakan qad sami'tu aqdan. Syekh Muhammad bin Hadi mengatakan qad sami'tu khutbata Syekh Muhammad al-Imam sautiyan wa qara'tuha mufarraghatan wa hiya allati alqaha fi al-khamis ashar min Syawal 1436. Aku telah mendengarkan khutbah. Perhatikan, aku telah mendengarkan. Jadi bukan disampaikan, dinukilkan, tetapi mendengar langsung rekamannya. Sehingga di sini jangan ada yang mengatakan, oh itu disampaikan kepada Syekh tidak sesuai dengan gambaran yang sebenarnya atau kurang lengkap. Nah, mulai ada pihak-pihak yang berkomentar tanpa ilmu, lancang. Di sini beliau menyatakan qad sami'tu, aku telah mendengar khutbah yang disampaikan oleh Muhammad al-Imam pada tanggal 15 Syawal yang lalu. Tidak cukup qad sami'tu, bahkan beliau mengatakan wa qara'tuha mufarraghatan, dan aku telah membaca transkrip, mendengar suara, membaca transkrip. Nah, qala fadahashtu ghayat al-indihash wa dhahaltu ghayat al-dhuhul. Dengan itu, kata Syekh, setelah mendengar dan membaca, aku benar-benar terkejut, goncang, kaget, terheran-heran. Kata beliau, idlam nasma' lahu ayyam tasallutil huthiyin ar-rawafid ala ahli al-islam wa sunnah bil qatli wa tashridi wa tadmir kalimatan wahida. Dimana aku belum mendengar satu kata pun dari Muhammad al-Imam di saat asyial huthi ar-rafidah menguasai, membunuh, mengusir dan menghancurkan ahli sunnah, ahli Islam.
0: Enggak ada komentar dari Muhammad al-Imam. Bela sungkawa tah atau mengecam perbuatan Rafidhah kah, atau mengingatkan kaum Rafidhah untuk meninggalkan kezalimannya, atau mengatakan kalian jangan berbangga dengan merasa menang. Enggak pernah, kata Syekh, kita mendengar satu kata, satu komentar pun. Diam Muhammad al-Imam. Di saat ahli sunnah dibunuh, ditembak, dibom, dihancurkan masjidnya, ya, diusir dari kampungnya, lari terbirit-birit. Ketika penduduk Aden melarikan diri dari kekejaman kaum Syiah Rafidhah, mereka menggunakan perahu-perahu, terpaksa untuk melintasi lautan. Rijal wa nisa, anak-anak kecil, orang-orang tua, kemudian dibom oleh kaum Syiah Rafidhah. Muhammad al-Imam tidak ada khutbah la jum'ah wala wala. Diam. Perhatikan ya ikhwan. Kondisi ini sangat sangat memprihatinkan. Falamma habat rihul iman. Ketika angin keimanan telah menghembus. Waja'at an-nusratu li ahli al-islami was-sunnah. Dan datang pertolongan, kemenangan untuk ahlul Islam dan ahlus sunnah. Yaqul, Muhammad al-Imam berkata, hadzal qaul al-munkar. Pernyataan ini yang sangat mungkar ini, yaitu yang kemarin kita sebutkan, Muhammad al-Imam mengatakan kalian bangga dengan kemenangan ini. Kemenangan apa? Kemenangan menuju jahannam. Syekh Muhammad dengan tegas menyatakan hadzal qaul al-munkar. Kemudian Muhammad al-Imam mulai menggunakan, menempuh cara-cara ahlul kalam. Dari kalangan ahlul batil yang tidak jujur dalam bersikap. Bukan tarikat ahli sunnah. Kemudian dia mengatakan dan mengelau, saya enggak memaksudkan satu pihak tanpa pihak yang lainnya. Yakni Muhammad al-Imam mau mempermainkan akal ahli sunnah wa akal kaum muslimin. Yakni termasuk Syekh Abdullah al-Bukhari dan Syekh Muhammad bin Hadi. Enggak faham ucapan ini. Dan masyayikh yang lainnya enggak faham maksud dari ucapannya. Maksud ana begini, siapa yang tahu yang apa di hatimu? Nah, tapi ucapanmu diucapkan persis saat ahli sunnah sedang bersyukur dan bergembira dengan datangnya pertolongan Allah. Bergembiranya wanita-wanita muslimah dan ahli sunnah, bergembiranya dan senangnya anak-anak kecil, orang-orang tua, dengan kemenangan terhadap kaum Syiah Rafidhah yang jahat dan kejam itu. Kemudian anda mengatakan ini adalah intisar ila jahannam. Ini suatu ketidakjujuran. Semoga Allah jauhkan ana dan antum ya ikhwan dari al-jidal. Ma dhalla qaumun ba'dahu dan kanu alaihi la utul jadal. Tidaklah suatu kaum tersesat setelah dahulu sebelumnya berada di atas hidayah, kecuali yang suka berdebat. Kalau salah, akui dengan mudah, ringan, bersyukur terhadap ahli sunnah yang menasihati, mengkritisi walaupun pedas. Terima ya. Jangan sombong, jangan jidal, tersesat anda nanti. Nah. Qala. Sekarang Syekh melanjutkan. وَمَا اسْتَدَلَّ بِهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ فَقَدْ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا كَأَنَّمَا تَمَسَّ اللَّهُ عَلَى بَصِيرَتِهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Dan berbagai dalil yang digunakannya sebagai dalil, baik dalam bentuk hadis-hadis. Di dalam khutbahnya itu dia menyebutkan hadis-hadis tentang tahdzirnya Rasul dari fitan. tahdzir ar-rasul dari sikap bunuh membunuh. Kita sudah pernah mendengar, membaca hadis tersebut. Nah, benarkah pendalilannya seperti itu? Demikian ditempatkan dalil-dalil itu seperti yang dia maukan pada kondisi seperti ini, di saat ahli sunnah berjuang dengan segala kemampuannya mempertahankan tauhid mereka, akidah mereka, negeri dan kampung mereka, menghadapi kaum Syiah Rafidhal Kafarah. Hadis-hadis yang Rasulullah melarang umat untuk saling membunuh diterapkan oleh Muhammad al-Imam untuk kondisi yang sekarang ini. Maka Syekh menyatakan, dan dalil-dalil hadis-hadis yang dijadikannya sebagai dasar dalam khutbahnya tersebut, sungguh dia Muhammad al-Imam telah meletakkannya bukan pada tempatnya. Ka'annama tamasallahu ala basiratihi. Seolah-olah nampaknya Allah telah membutakan penglihatan mata hatinya. La haula wala quwata illa billah. Wa hakadzal fitan tuftanul qulub an qasdil haqq wa iradatihi wa ma'rifatihi. Nas'alullaha an yuthabbitana 'alal huda. Demikianlah fitan itu, kata Syekh. Di mana al-qulub diuji dan diberi fitnah ini. Terfitnah dia, terhalangi dia dari maksud mencari al-haq. Maksud mengedepankan al-haq. Terhalangin al-qulub. Al-fitan ya ikhwan. Tu'aradu ala al-qulub. Ka'ardil hasiri udan uda. Hadis-hadis yang dia dalilkan, dia jadikan sebagai dasar, bukan hadis untuk diterapkan dengan kondisi seperti ini. Apakah kemudian Al-Khalifah Ar-Rashid Ar-Rabi' Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ketika memerangi kaum Khawarij dan terbunuh ribuan dari mereka, kita katakan bahwa Ali telah membunuh sesama muslim dan telah masuk dalam fitan? Coba Muhammad al-Imam jawab yang seperti ini. Apakah kemudian pernyataan Syekhul Islam yang menyatakan qad ajma'al muslimun ala qitalil khawarij war rawafid, telah sepakat ahlul Islam, ulama Islam, tentang kewajiban atau disyariatkannya memerangi kaum Khawarij dan kaum Rawafid. Yani Syekhul Islam mengizinkan untuk saling membunuh sesama muslim. Wan Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan tentang Khawarij, "Law adraktuhum laqataltuhum qatl 'adin." Kalau seandainya aku menjumpai mereka, munculnya mereka dengan kekuatan menyerang umat, maka aku akan bunuh mereka. Laqataltuhum. Aku akan bunuh mereka seperti dibinasakannya kaum 'Ad, tidak tersisa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, memberi semangat bagi kaum muslimin untuk memerangi mereka. Di mana saja kalian dapati mereka kaum Khawarij, perangi mereka, fa inna fi qatlihim ajran indallahi liman qatalahum. Sesungguhnya telah disiapkan ganjaran di sisi Allah bagi orang-orang yang berhasil memerangi mereka, membunuh mereka. Tapi kata Syekh, nampaknya Allah telah menutup mata hati Muhammad al-Imam, sehingga betul-betul mengikuti hawa nafsunya. Wal'iyadu billah, Muhammad al-Imam menyambut fitnah, tawaran al-wathiqah, tidak dihadapi dengan kekuatan iman dan tawakal kepada Allah. Bahkan sebelumnya tidak dihadapi dengan sikap ilmiah, dengan cara bertanya kepada ulama, beristifta, minta fatwa kepada ulama. Poin ini sudah dia tinggalkan, masuk dia ke fitnah. Akhirnya kita teringat kepada hadis ayyuma qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Tidaklah sebuah kalbu berusaha merespon fitnah, merespon dengan hawa nafsunya tanpa ilmu, dengan akalnya tanpa bimbingan, dengan kebodohannya tanpa merujuk kepada para al-akabir, ulama-ulama senior umat. Ini berarti dia sudah merespon fitnah. Nukitat fihi nuktatun sauda, diletakkan titik hitam dalam kalbunya itu. Kalau sudah kondisi seperti ini, kondisi hati yang seperti ini, yang Rasulullah katakan aswadan mur aswada murbada kal kuzi mujakhia, hitam pekat, pekat hitam. Akhirnya hati itu terbalik bagaikan gelas yang tertelungkup. La ya'rifu ma'rufan, unduru ma'ruf yang sudah disepakati oleh ulama, dijelaskan dalam ahadith, wala yungkiru mungkaran illa ma usyriba min hawa. Enggak bisa dia menyatakan yang ma'ruf dan menilainya sebagai ma'ruf, atau yang mungkar dikatakan dan dinilainya sebagai mungkar, kecuali apa yang dimaukan dan sesuai dengan hawa nafsunya, dengan emosinya, dengan kebodohannya, dengan atifiyahnya. Ya subhanallah. Bersikeras Muhammad Imam di atas kebodohannya dengan khutbahnya pada tanggal 15 Syawal, dipertegas kebodohannya ini tadi dengan jidal, tidak mau menerima nasihat, dengan kesimpulan-kesimpulan bahwa orang yang berkomentar itu tidak memahami maksudnya. Ya subhanallah, yang berkomentar itu bukan thalabatul ilm as-sighar, bukan anak-anak kecil. Yang berkomentar ini a'immah, ulama. Naam. Rahimallah Syekhana Al-Allama Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Ini mengingatkan kita kepada hadis Abdullah ibn Amr bin Al-As, inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ibad walakin biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu serta merta begitu saja dicabut dari hati manusia ini, yang tadinya faham, tadinya berilmu, yang tadinya tahu yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang halal halal, yang haram haram, tiba-tiba menjadi bodoh dan jahil begitu saja. Lah, tetapi dengan cara diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai-sampai kalau sudah tidak lagi Allah sisakan seorang alim pun, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Rahimahullah Syekhana Al-Allama Muqbil bin Hadi, wafat beliau, kemudian muncul juhala, pandai membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, lakin Al-Quran la yujawizu hanajirahum, enggak bisa menyentuh kalbunya untuk bisa melahirkan fikih yang bagus, pemahaman yang benar dan lurus, akidah yang tepat. La yujawizu hanajirahum, hafal ahadith, pandai dalam berkhutbah, khutbah rannana berapi-api, tapi ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, mereka ditanya, diminta fatwa dalam masalah-masalah besar, yang hanya pantas berfatwa adalah al-akabir. Ditanya oleh umat, umat yang jahil ini tidak bisa membedakan mana alim, mana orator, mana alim, mana wa'id. Nah, maka kita katakan kepada yang mengaku sebagai murid-murid Muhammad al-Imam, hadha din, hadha dinun, fanzuru amman ta'khudhu dinakum, Periksa ulang, koreksi ulang. Dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian, fatwa untuk kalian yakini? Fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Akhirnya berfatwa tanpa ilmu. Dan akhirnya sesat pada dirinya dan menyesatkan orang lain. Hadzal fitan ya ikhwan.